0: والعلانية بالعلانية. ورواه البيهقي في كتاب الزهد من رواية إسماعيل ابن رافع المدني عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا وأن تفسد في الأرض. يا معاذ، اذكر الله عند كل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني قال: قلت يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب. وأبو داود وزاد: قيل يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا، وعجل لممسك تلفا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد.
1: من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط، دعوة ورباط.
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخوة الإيمان والإسلام، نصحبكم الآن في رحلة إيمانية مع القرآن الكريم، فتطمئن قلوبنا وترتاح نفوسنا بتلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ الفلسطيني غسان الشوربجي، يتلو علينا من الآية 26 وحتى الآية 72 من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.